0: positive.
1: قال لي لا دي قال لي لا
2: متقابل شي لك غير
3: نشاط اخبار
1: الشارع
4: رامون
5: اهلا
4: هاي
5: عفوا
4: ابنو